0: لكوش بازونت كوانيت جنساز مانيفسار سار سارة كالتون تيل أمور كوش بيبي و ميت بيوان زانك RTV صوفيا ميزالا فالينا واناو
1: ماني إفا جابرو فنور أمي إفا جابرو فنور
0: ميزالا فالينا واناو